السنة بكت على رئيسي وسيدي المشيباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاطشوا دواتنا برامسي قايدكي برامسي قصمة قايدكي سوى رئيسي مع الممان برامسي وصوتها عندنا إلا يسعد مكة يجاري سوى

عضو إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.